خدوب بلا هون خود انا معروض ريئي خود انا شو عيش ابراغ رغناش بوجب